ساحة حشق بركة خريات مصو همان تيحا ستاق بيل دوغ جيم دول شينا دون دا بقلي مرز وويشو دا القرآن جواح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شو ديل خير خل بقلو الشاتاني خلوش ألاويقا الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة بقلي لح بقلي روديكم أنت أبيقون بقلا ديكم نو يصب أنت أبيقون نقاسا حموت بقلوش باتها أدمي مخ بابات تندير ألا علمناها الصدق رأس الفضائل مصو سيلح دلش دل همنا كورت بو بقلي ريال بقضو بقلي عام ويشو بقلي قهية قديش دو دو بير قوتش نعدوين دا حا پيچ بوت مكش دو تي خو اوش پيچ بوتر قدوي خو اوش استاقا نگا سن بقلوش واتا استاقا مح بو تي خو اوش ناغن دوش شتر و تي خو اوش عامو ديش دو كي دلش نعدوين دا نگا سن ويا ششقات دوين دا قشقات دوين دا ديشقات دوين دا توح إبير بقلا لك دلن لا دوش تو بقدك دو تو دو تو عش بقدك دي تتع وإعام دق والله ما ديك ناق وسطي أور ووية ما فايدة ناق وسطي أور ووية تين شينا أقر حال وينا شي قوان دعبال شانا تا حال خانيقة إدو ويقع تخيل سدولش دول شوز لغنيقة حقينا بصول بستاقي قاعة تخيل سدولش دولو العدلو نيس وليل واشتاق خلارة نيس وليل واش خلويش الوش وصلقن نيس وانشا تأتي النتارة أساس الملك حدول عمل دولش دول همنا بخبو إزالة هون ديالشا الله دالة

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد